رشيد FM في كل مكان.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وشتل سواليفك شتل وشتل سواليفك شتل

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: أسمر وحليل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفك.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويا
0: بعدك ضايج. اسمع هاي الرشيد اف ام.

ناسي كل حاجة بس فاكرك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم إذاعتك. ثبتها.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: كلمتي وحده وما ثنيها، الغير عيونك ما انطيها، اللي يتقرب من املاكي انهي حياته العايش بيها.

عاد وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: موسيقى وأكثر. الرشيد أثر.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاشب

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07.

0: 0548-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من على الطريق. في حلقتنا لهذا اليوم في على الطريق اكسترا، بصراحه في حلقه السبت دائما ما تنتظرون انتم، لانه احنا شنو ممكن النقد اللي نوجه اليوم او القضيه اللي راح اسولف بيها، واللي بصراحه دائما ما تكون هي الشغل الشاغل للمواطن العراقي. بصراحه ما اعتقد الى ان هنالك شيء قد يشغل المواطن العراقي، الانسان البسيط او حتى الانسان الغير بسيط، غير موضوع القرار الذي صدر من مجلس الوزراء والذي صادق عليه البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار الى 152 بعد ان كان 132. وتابعنا خلال الاسبوع الفات حقيقة، يعني شفنا يمكن تفاصيل كنا ما فد يوم نتوقع انه ممكن نشوفها، وانت كمواطن عراقي يمكن شفت وقريت وكان عندك في التفاصيل كثيرة واطلعت على هذا الموضوع. خليني بداية انا اقول لك، الى ان انت كمواطن رحت انتخبت بارادتك او رحت انتخبت بارادة الغير، او رحت بعت صوتك 150 25000، فلك ممثلين في داخل مجلس النواب وعددهم ما يقارب أكثر من 328 نائب، وهذا العدد بصراحة هو العدد الذين يتواجدون داخل مجلس النواب لتمثيل الشعب والحديث بصوتهم في محاولة لإيجاد أفضل سبل العيش الكريم في هذا البلد. هاي هي مهمتهم، أو هذه المهمة التي شرعت لهم، أو هذه هي المهمة التي يجب أن يقوموا بها بتمثيلهم للشعب العراقي الجميل. طبعا العدد يتجاوز هذا الموضوع زيدوهم، وكمية أو نسبة التمثيل للشعب العراقي على أساس في داخل مجلس النواب، على أساس يعني أول أساسات التي توزع في داخل مجلس النواب هو على أساس طائفي، وبعد ذلك ديني، وبعد قومي، وبعد يعني خلينا نسميه كتلي أو حزبي. فهؤلاء الأشخاص اللي في داخل مجلس النواب لازم يمثلوكم أنتوا الشعب عندما يصدر قرار، وهذا القرار فيه جزء من المضرة أو الضرر. وهنالك أنا أذكرها في حلقات سابقة، هنالك قاعدة للرسول الأعظم سيد الكائنات محمد بن عبد الله، وهي تختصر كثير من الجوانب التي نتعامل فيها أو نحن نسويها في حياتنا، اللي هي لا ضرر ولا ضرار، أي لا أنضر ولا أضر. فعندما يجد أو يشوف ذول أعضاء مجلس النواب أن هنالك ضرر على المواطن العراقي، يجب أن يتحدثوا بصوت عالي مسموع، ويبدون يحاولون أن يكون هنالك ضغط من قبلهم باتجاه أصحاب القرار للدفع باتجاه إعطاء الحقوق كاملة للمواطن. فلذلك هذول شلون يتحفزون؟ بطريقين. الأول من خلال تصفية الحسابات الحزبية أو الطائفية أو الدينية. واحد قرر قرار هو ينتمي إلى طائفة أو دين، وإحنا من الطائفة الثانية ما نريده، رئيس الكتلة مالتنا قال احجوا عليه أو نسويه، مثل ما تصير مرات استضافات إلى بعض الأشخاص في داخل مجلس النواب إذا كانوا مسؤولين أو غيرهم. أو يكون هنالك ضغط شعبي، هو ما عنده، لأن ذن الاثنين يحفزن أن يعترض على أي قرار أو يوافق على أي قرار. أما بالضغط الشعبي، أو طبعا أولها مو الضغط الشعبي، أولها التوجيه الحزبي أو الطائفي حسب شنو هو، وبعدها يجي الضغط الشعبي، لأن أنت مو يمك أنت الموضوع، أنت المواطن عادي تسعك خضر يابس. فبالتالي الأصوات التي اعتلت وتحدثت ما تتجاوز الإيد الوحدة. هسه تقولوا لي أنتوا طلعوا وسولفوا، أنا أحكي عن ما تتجاوز الإيد الوحدة، ونعرف أسماءهم ومن انتشر أو شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي أو خرجوا بمؤتمرات صحفية، ما يطلعون أربع خمس نواب. سيد يوسف الكلابي كان معاه مجموعة من مجلس النواب طلعوا بمؤتمر، الإخوان أكو كتلة ثانية يمكن طلعوا مجلس النواب،
والسيد هيام الياسري كان سابقا وزير الاتصالات، اللي صارت مشكلة ذاك اليوم هي والسيد وزير الاتصالات مصطفى سند على موضوع تسليم البيت والسيارات. المهم ست هيام هي نائب الآن،

باتجاه المواطن راح يدمره ما ادري هي ملوهش لو ماكو القرار لوهش لوهش ما بي يعني سالفه. المهم فطلعوا قلت لكم هاي الاشخاص والشعب سوى المواطن البسيط طبعا المواطن البسيط كانت هناك دعوات للتظاهر ما طلع ليش دنيا حاره خطيه تعبان ما يقدر يقول لك انا ايش عندي طالع ما ادري شنو عدت مشغول عندي شغله ويا والدي ووالدتي مشغول ما يقدر يطلع فقال لك بلكه الله خير طلعون البقيه. اكو مثل قديم هو ما ينقال المهم بس معنى اذا الضرر مو علي يعني ما عليه بالباقي وانت تفهموا وتعرفوا كلكم زين. على العموم فبالتالي المواطن ما طلع منو طلع طلع مجموعه من الاشخاص وصفهم السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي بالمضاربين المضاربين في سوق العمله الاجنبيه طلعوا شويه قعدوا اكو 20 واحد طلعوا لسمان رابطه لسمان طلعوا امين حجاب الموضوع قالوا كيلو اللحم راح يزيد علينا وحقيقة صعد إلى 25,000 ما أدري ليش الطلي مستورد ما أدري علف مستورد من الطلي أجنبي ما نعرف إحنا هاي السالفة. المهم صعد كيلو طماطم عندنا المستوردة أحد الأشخاص اللي هم طبعا يعني أحد اللي يطلعون على السوشيال ميديا قال إحنا بس الكرفس والرشاد والنعناع والريحان والفجل بس ذني ما راح يصعدن لأن ذني عراقيات نزرعهن أنا واحد من الأشخاص زارع نعناع عندي بالبيت فما راح يزيد علي هذا الباقي كله راح يزيد المخضر. على العموم فبالتالي انت المواطن ما طلعت وانا شت استقرأ وخلال اربعة ايام حكيت ما راح يطلع المواطن وراح يطلع التظاهرات ولا كل شيء يسوي ليش ليه هو ما يطلع ما يحب هو ما يحب يعترض. المهم صار طلعت المؤتمرات الصحفية وكانت هنالك تصريحات خجولة في التلفاز وصار الموضوع بعض الاشخاص قام يصرح هم واحدة من الاثنين أما بتوجيه حزبي أو محاولة لدغدغة مشاعر الحكومة. وبعد ذلك كان هنالك أساس استضافة للسيد محافظ البنك المركزي ووزير المالية اثنينهم قالوا راح نستضيفه مجلس النواب حتى نفهم شنو السالفة. الحقيقة تصدر المشهد السيد رئيس الوزراء علي الزيدي وكنا شفنا تصريحاته طلع في جلسة كانت هي مع رؤساء الكتب وبعض النواب ورئيس مجلس النواب السيد هيبة الحلبوسي وقعدوا الرجل حكى صراحة قال عمي أنا أعطوني خزينة مفلسة فارغة وعندي مجموعة من التبعات والسلف الناس تطلب ورجال رجل أعمال طبعا ما قال رجال بس يعني هو قال إنه معناه وأنا رجل أعمال فلذلك قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 152 قراري أتحمله أنا شخصيا هو قال الرجل طلع هذا قال أنا أتحمله ودق على صدره الرجال بارك الله بك بس هي كانت ملاحظة سيد رئيس الوزراء ما تتحمله وحدك لأن أنت رئيس حكومة فلازم يكون الحديث بصيغة الجمع تقول إحنا نتحمله لأن حكومة هي وأنت سيد رئيس وزراء أنت رجل يعني رجل أعمال ومصرفي فبالتالي إحنا وياك أوكي على قوت سيد بهالة عرجي طبعا هو من أبرز الأشخاص اللي يعني ناقشوا سيد رئيس وزراء إذا لم يكن الوحيد قال شهر العسل انتهى فسنحاول نشوف شنو بعد الشهر الجاي شنو وضعه. فالمهم فقال الرجل أنا أتحمله وأتحمل وزر ما قد يحصل أنا لم أنتفع ماليا من وجودي في هذا المنصب والرجل أكثر من مرة صار كرر هاي السالفة قال عمي أنا مقدم روحي نذر والرجل صاحب قضية. هذه تصريحات المسؤولين من يمسكون بزمام الأمور ومن يتصدرون المشهد ومن يديرون هذا البلد إن كان بصفتهم أو بصفتهم التشريعية مجلس النواب أو التنفيذية حكومة أو إحنا عندنا ثلاث سلطات قضائية ممثلة بالسيد فائق زيدان وعندنا التنفيذية الممثلة بالسيد علي الزيدي والتشريعية الممثلة بالسيد هيبة الحلبوسي والنواب طبعا هنا ومجموع القضاة وهنا مجموع الوزراء. فإذا بالتالي هؤلاء تصريحهم كان بهذه الطريقة
خلصنا من عندهم، خلصنا، صرحت الحكومة. السوى الشعب، هذا الشعب العراقي الجميل الرائع، هذا الشعب اللي كان عام 1958 يقرأ جريدة بشارع الرشيد لابس قاط، موجود الفيديو على اليوتيوب، فاتت من يمه مظاهرة، فاتت من يمه مظاهرة تتظاهر على اليمن على عبد الكريم قاسم أول استلامته، كان طلعوا كلهم لزموا لافتات يفترون بالشارع. إلى عام 1968 العراق كان بين يوم يوم تظاهر عدة، نقمة عبد الإله بوكته اللي هو كان الوصي على الملك فيصل الثاني، يعني خاطوا خربط شوية بالأمور، مع طبعا بالاشتراك مع واحد من عقول السياسة العراقية تشرشل العراق اللي هو نور السعيد، خربطوا. تطلع كل ساعة تطلع مظاهرة تطلع مظاهرة تطلع مظاهرة، فالعراق كان يثور على أبسط نوع من قلة الخدمات في مثل هذا الجانب. التزم الصمت، تأقلم على أن كل المخضر زاد 500,000، مع العلم يعني تخيل مثلا كيلو طماطم تشتري ب 500 صار بلف. طبعا انت تقول لك تلو سمعوا لك وذا شنو صار بلف، سو يوم تشتري طماطم، لا مو يومي، احنا نحكي عن زيادة في مقدار زيادة في مقدار المال المصروف على احتياجاتك اليومية زاد، بس انت راتبك نفسه تستلم 750 بعدك 750 نفسه 8 مليون ونص، تستلم 8 ملايين تنائب، ما يفيدك الموضوع ما مشمول. فإذا بالتالي المواطن العراقي ارتأى أن يصمت، هو واحدة من الاثنين، أما أنه هو هذا الصمت الذي يأتي قبل العاصفة، هاي كذب ماكو عاصفة أنا متأكد، أو هذا الصمت الذي وصل إلى مرحلة اليأس وشفيان الشر واستر علينا الله يستر عليك، وهذا الواقع. أنت اليوم مواطن عراقي سكتت، ما حتى ما عبرت عن روحك، ما أقول لك أنا روح هاجم الحكومة أو هاجم من قدم هذا القرار، بس على الأقل عبر عن وجهة نظرك، ما عبرت سكتت. بس إيش راح يصير مبرر لك؟ وهاي راح أنا أرجع لك عليها بالريست، تقول موسيد رئيس الوزراء وضح للموضوع، أوكي وضح كفو عاش تيده وشكرا جزيلا، جزء من عمله هو كرئيس وزراء أن يوضح لنا الشعب، لأن هو اليوم يقود 47 مليون شخص فلازم يوضح لهم. لكن قبل التوضيح أنت ما سويت شيء، قبل ما يوضح رئيس الوزراء أنت ما سويت شيء، ما حكيت حتى بالفيسبوك، ما تكتبون شو شو بالفيسبوك على نار وحركة الجو، يا وخطية ومسكينة وسجنوها وشلون، وابو يوسف هذا طلع فد واحد مو خوشات مي... هاي عندكم ال- ال- ال- ال- ال- عندما فرض الحظر الطيران على المطارات في إيران طلعتوا بساعة تظاهرات، عندما كان هناك حفلة، هو طبعا هو واحد شوها حفلة محمد رمضان هنا عندنا كنا طلعت تظاهرات، شو لما صارت سالفة ال ال هات والله حتى مال 2000 و3000 دولار ما حكيتوا بيها اليوم ويومكم، لما يصير لما تقدم السيد رئيس وزراء وقال سيكون هناك حصر للسلاح ولن تبقى هنالك قوى خارج الدولة وإلا ستعتبر هي ميليشيات وخارج عن القانون، شو طلعتوا بساعة؟ شو نا طلعنا؟ نا ما طلعنا، شنو وضعنا؟ شنو الأمور؟ شكو شنو الوضع؟ منو إحنا؟ انتو منو؟ شعب العراق اليوم يعني اسال، لا تطلع عمل، لا تطلع بالشارع الله يستر عليه رحم الوالد يكسر ازدحام، لان انتو يعني اذيه طلعون، لو انتو مثل التيار الصدري منظمين اقول لك طلعوا، بس التيار الصدري منظمين بالتظاهرات، العراقيين كلهم ما منظمين والله العظيم، ما تحمل مسؤوليه، بس التيار الصدري منظم ما يقطع شارع، امور طيبه، يعرف ايش وقت وين يروح، اكو ترتيب عندهم تنسيقيه رهيبه، بس بالتالي مظاهر يعني باقي التظاهرات مو كلش قويه. فبالتالي انت حتى بالسوشيال ميديا ما حكيت، وانتظرت ذولي كبس كبس يحكون، وعندما خرج
أصحاب العقول الراجحة تحدثوا بالموضوع قمت تحكي عليهم بالكومنتات. إذن بالتالي نحن نتعامل مع أفراد لا يشعرون لا من قريب ولا من بعيد بالانتماء إلى هذا البلد وإلى هذه الأرض، ما يحس بالانتماء، لأن مصيبة غيري أنا أوقف لها، مصيبتي ما أوقف لها، ما تهمني. حديثي اليوم وياكم أني أريد أقول لكم سالفة إلى أنه القرار إن كان صائبا أو مخطئا كان لازم يكون إلك صوت، كان لازم تتحدث. وإحنا يعني لله الحمد هاي العالم تروح للزيارة وتدعي، وإحنا نروح للعمرة وللمكة وندعي، ويوميا نتذرع إلى الله سبحانه وتعالى بأننا قد أنهينا حقبة طويلة من الحكم الدكتاتوري بقيادة عبود. فإذا وداعا لتكميم الأفواه، والحكومة تحكيك يقولك عادي تطلع اطلع براحتك، بس خذ موافقة من المحافظة والقوات الأمنية حتى نرتب الأمور. المهم حتى بهاي أنت ما حكيت، أنت اليوم بلاع الموس، بلعت وسكتت، لم يكن لك صوت. حتى أعضاء مجلس النواب مع كل الاحترام والتقدير لهم عندما تحدثوا تحدثوا بنوع من التوجيه، أما التوجيه الذاتي يعني هو قرر لأن يرد يصعد ترند أو عاجب تستالف هواي، أو بتوجيه حزبي وطائفي، ما صار ضغط عليه شعبي، ما جت العالم اليوم انتخبنا سلطان نروح عليه ندق الباب مالته السلام عليكم عيني سيد النائب استاذ سلطان انا بلطركم يا والله من جس النواب لو منتخبيني. المهم استاذ سلطان احنا مثلناك دفعنا لك 14000 صوت 15000 صوت 10000 صوت 3000 صوت، احنا اعطيناك تروح باشر مجلس النواب تحت القبه تقول عمي اني صورنا، قول احنا ذولي جوي علي هيك وهيك وقالوا احنا شنو الموضوع ليش صعد الدولار نفتهم، ليش ما حكانا، ليش ما قالوا لنا، ماكو ما موجودين مغيبين. وهنالك إشاعات تدور في الأروقة، هاي المعلومة، إلى أن هنالك نوع من رفع الدولار مرة أخرى، قد يرتفع مرة أخرى، وهذه إشاعات أنا إلي أنا أتحدث بها وأقولها وأشخصها وأقول هي قد تكون مجرد إشاعات أن نصل إلى سعر الصرف 172، وقد يصل أو أيضا يكون هنالك ارتفاع على أسعار الوقود وتحديدا البنزين بأن يرتفع باعتبار هنالك تعظيم لموارد الدولة. حلو، خلال اللقاءات اللي فاتت والوقت اللي فات كل هاي الأربع خمس أيام طلعوا الكثير من المحللين الاقتصاديين، الكل يطرح مجموعة من الحلول، وهذه الحلول واحد يقول لك نطي الراتب بالدولار، واحد يقول لك نطي 45 يوم، واحد يقول لك نبيع سندات، واحد يقول لك نفتح جنابر، لا يعني ما معنى. وهذه تحدث عنها السيد رئيس وزراء وقال أنا أتمنى أنه أسمع، وحتى مجلس النواب والله قال الصراحة قال عمي إذا أنا مخطئ أتراجع عن القرار شجاعة، قلوا لي أنت مخطئ، ما حد قال طبعا أعضاء مجلس النواب أنه يحكي ماكو. والحقيقة أكو بزونة تفترض مجلس النواب كل شيء حفهاني توصل إخبار علوم، يقال إلى أن هنالك أو كان هناك حديث في داخل مجلس النواب من النواب نفسهم أو من حلقة مجلس النواب بأنه السيد الزيدي في حال حضر لا حد يسولف، بس هز براسك قوي. المهم فبالتالي ما حكينا احنا هاي السالفة، والسيد رئيس الوزراء قال إذا عمان مخطئ قولوا لي، والتراجع عن القرار شجاعة، شكرا إلى شجاعته. والله أول مرة واحد عندنا رئيس وزراء يقول، لأنه دائما احنا رئيس وزراء عندنا شايف روحه أنه بس هو بس ما حد يعرف يحكي سولف بس هو. ف المحللين طلعوا بالتلفزيون ليش ما رحتوا سويتوا نفسكم انتوا رابطة الخبراء الاقتصاديين وطبيت عليهم وقلت له سيابا عين السيد علي الزيدي ترى احنا عندنا مقترح ثاني مستشاريك ترى يجوز ما يعني ما ركبوا الامور صح انا اعطيك اياها، وهذا ايضا بدعم شعبي. حد الان طبعا انت المواطن انت لحد ما موجود، انت خفيت روحك
انت ما حد دز عليك ترى بالمناسبه، يعني ما حد قال لك لا تطلع، انت ما انت لا تطلع لا تعترض، كل شيء ما تسوي. ومثلا شوفوا في احدى ماليزيا في يوم من الايام صارت لهم مشكله اقتصاديه. طبعا ماليزيا تدرون كانت من اقتصاداتهم انهار جدا جدا، واقعين منتهين ما ادري شنو، واليوم يعتبر طبعا من الاقتصادات الناميه جدا جدا، كانت عندهم مدى مديونيه كلش عاليه وبعدين انتهت هذه المديونيه. المهم في احدى الولايات في ماليزيا او المدن في ماليزيا العمده مال المدينه اكو جسر

بس كتبوا هيك. فقام شي يصير طبعا تدري هذا هم عندهم نظام كونفدرالي. شن كونفدرالي؟ كونفدرالي يعني كل مقاطعة تحكم نفسها بنفسها، طبعا تحت مظلة الحكم الفيدرالي، مثل احنا العراق طبعا ناسب احنا فيدرالي، تحت حكم واحد، بس كل وحدة عندها قوانينها الخاصة. مثل سبيل الولايات المتحدة اكو ولاية بها الاعدام، صح، وحدة اللخ ما بها اعدام، هاي بها بالغاز، هاي بها بالصاعقة الكهربائية، هاي مدري شنو، هاي فكل وحدة. المهم ويروحون للمدينة يعني او اقصد العاصمة او السوق الرئيسي، فالعالم تشوف عليهم قالوا شنو، قالوا احنا هيك والله صار. وصلوا قضيتهم هذولي الى المدن كلها، وهو تدري سيارة تطلع من هنا تروح مثلا، يعني تخيل مثلا احنا السالفة مثلا صار بالديوانية، او الديوانية يطلع للناصرية، يطلع يروح للبصرة، يطلع يروح لاربيل، فملزوق لزقة هذه على هذا على هاي السيارات، انه هذا هاي العملة خلينا نقول حاط الف اللي هي العبرة مالته، وكتب انا اعترض، وظلوا يفترون يجوبون بالشوارع. العالم تعاطفا معاهم قاموا يسووها مثل الترند، بدل ما تخلي لك وشم انت جمجمه من جمجمه وانت اساس ما ادري شنو تفتح لي وين العاده، وين عشان العادله وسواها هاي سوالف، وهاي ذني ملاعب الاغاني مالتكم، بدل ما تحطها ذني وعد لا اريد الحياه لا اريد الموت لا اريد تعرفون كل زين. المهم فبالتالي حطوا هاي اللزقه، قامت العالم تتفاعل وياهم، وصلت الى رئيس الحكومه، قرر مفاتحة عمدة هذه المدينة وقال له هاي السالفة ما تصير بعد. طبعا وبوكتها نوخذت والدول اللي وصفهم هاي بعد طريقة الاعتراض اللي تحسها لابسة قاط ورباط، اعتراض كلاس، من يفكر بها ستة المواطنين؟ ما حد يفكر بها، مواطن عراق ما يفكر بها. هو هسه لحد الآن يعني هو انظر بس مو يهم الموضوع. ولذلك أنا كشخص اليوم كإعلامي كرسالة إعلامية أتحدث دائما وأقول المواطن العراقي يستحق ما يحصل إليه، مو لأن ما يعترض، لا هو ما سنفور معترض، لا، بس هو كشخص ليس بالشجاعة التي يتحدثون عنها. ما أعرف، أنا بس أريد أسأل هذا الرجال اللي اسمه أحمد، ما أعرف اسمه هو. هذا الرجل اللي اسمه أحمد اللي موجود كان قاعد بالقهوة من خمسينات القرن الماضي ويقرأ جريدة، وأفندي أحمد أفندي صحوا له حتى، لأن البسقاط والبدلة والسدارة، هذا جدمن، هذا كان يقعد يعترض يمشي بالمظاهرات، هذا جدمن، جدمنه هذا. أحفاده وينهم؟ والله أحفاده وينهم ذولي؟ هذا عندهم جد هيجي يعني معترض بطريقه محترمه، وين احفاده؟ وينهم ذولي؟ ماتوا كلهم؟ شنو قرطوا ديناصورات لو شنو؟ هذه المراه اللي كانت تطلع بفستانها الجميل في ستينات القرن الماضي وهي تعترض وتشيل اللافته وتوزع من

فاتورة بدليل أراضيك عندما سلبت من عام 2014 إلى 2018 انتمتت، أهلك يفترون بالمؤسسات اللي يأخذون راتبك ما ينطوك، التخصيص مال الأراضي بال 25 مدري 50 مليون ما مؤسس شهد لحد ما مستلمهن، هذا وجبة سابعة العالم سجل وجبة 25، راتبك كل يوم جاك الواوي جاك الذيب احتمال يقطعوه، والسياسي قاعد ابنه يدرس وراكب روز فانتوم والرقم مميز ولونها اسمنتي والداخل هذا اللون الجديد تركواز، وعدهم مشكلة الآن يعانون من عدها، هسه يعانون من عدها مشكلة. شنو هي مشكلة؟ خلصت الأرقام المميزة ببغداد، مدى يلقى رقم حلو يشد على السيارة، فلذلك اتجهوا لإقليم كردستان قام يشترون من عدهم أرقام، وانت لم شحطف جامل لغ سيارتك يرجف تبريدك يطفى في تبا محاير بي تفتر بالصناعية وترجع للبيت عادي فاتح تبريد بالسيارة ومشتري سيارة هاي تحبون انتو البي وادي هاي جديدة وكسة محروقة وحدة هاي ترجع البيت تلقى ما كهرباء بالعافية عليك جميل انت رائع. هاي اللي هسه انت تدفع فاتورة، وبالمناسبة انت تدفع فاتورة انت يعني انت ما عندك غير خيار لازم تدفع فاتورة. عبود حرق العراق حرق هم دفعت الفاتورة، ايش من دفع الفاتورة؟ فاذا الفاتورة تصدر بي ادور عليها بالجوجل احسن الدور نوسم مش ولد ايزي صديق الناس بتشات جي بي تي. فلذلك فواتير العراق تدفع بوسم المواطن العراقي، ومن المستفيد؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن نعلم بأن من يستفيد من هذا كله هم حيتان الفساد، لك الحوت بعد حوت، وانت تحولت من زبيد الزورية وبعد كم يوم تتحول هاي العرانيص الصغار وبعدها تنتهي تصبح ذكرى موجود في كربلاء أو النجف أو بالشيخ معروف أو بأبو غريب. شوفوا المدفون وين دفنوك أهلك، المتنبي يقول أقذفوني في الفلات أقذفوني فإنني أكره السجن ولو بعد الممات، يعني ذبوني بتشول ما أريد أسوي القبر هاي في الفلات أقذفوني. المهم فأنت هناك أهلك لو يجوك لو ما يجوك، وإذا عندك فلوس هاي الطنبة الكبرى ويجوك احتمال كل جمعة شوف شو وقت وحوت الفساد. حتى من يموت حوت، حتى من يموت حوت، ومن السياسيين ترى ما حد مات، هم 2 من 3 ذاك اليوم مات الباتشي الله يرحمه عدنان الباتشي وش اسمه مات أحمد شلبي، من عندنا بعد مات من السياسيين ما بعد يمكن ما تسعفني الأسماء سدول بأبرز الناس ماتوا. فإذا بالتالي وأنت تروح تموت تنتهي تتحول نفط وأنت بعدك نفسك مواطن عراقي لم يعترض ولم يقل كلمته ولم يدافع عن حقه. ومقولة تنسب إلى الإمام علي: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. ما حد يمشي طريق الحق. فإذا كمواطن أنا ما أتحدث اليوم عن 152 و72 والبنزين 850 راح يصير وكيلو الطماطة كان بلف صار بلفين ولا كيلو اللحم ب 21 صار ب 25 ولا طبقة البيض صارت ب 9000 ولا كنت تشتري 4 بيضات بلف هسه بلف بيضتين بلف. ما أحكي عن ذني، هذني أنت متعود عادي ما يهمك المهم تاكل وتشرب وتسوي وتطلع وتروح كافيهات وتحقنن وتسوى النحت وانت توقف بالشارع وتزحف البنية وذيك البنات اللي بتزن الولد والقط شغال هذا المهم الحياة مستمرة، المهم الحياة التافهة المهمشة اللي ما بيها اي هدف بالحياة حالك حال اي كائن استهلاكي في هذا الكوكب ماشي، ويهمك انه انت يجي يوم الجمعة تروح الى صلاة الجمعة وتسمع الخطيب يظل يرزل بيك شلون باحنا بالفاتحة والله واحد الخطيب والله رزلنا الرسالة كل القاعدين يرزل بيك ويحكي عليك ويفهمك ان الله سبحانه وتعالى
يجب عليه أو عليك أنت أن تدعو الله سبحانه

سبحانه وتعالى كل يوم، وأن كل الأشخاص أولي الأمر يجب أن يضعوا الله بين عيونهم في رعاياهم. وأنت قاعد متربع كل شيء ما عندك، حاير تطلب منديل أو تطلب سمك. بالعافية عليك العراق الجميل الذي تعيش فيه أنت كان استهلاكي. بالعافية عليكم كل ما يحصل، لأن أنا ذكرت في حلقة سابقة وقلت وأعيد لكم إياها اليوم، لا تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب، من هاي كلمة بعد لا تحكيها، أتمنى بعد ما تحكيها الكلمة لا تقول جوا رحمة الله. الله سبحانه وتعالى رفع الرحمة عنك، أنت شقد ما عثت في الأرض فسادا، وهذا كان حوار الملائكة، تجعلوا فيها من يفسد فيها ويعيث في الأرض، قال إن على ما تعلمون. أنت اليوم هذا البلد، أنت كمواطن، والله العظيم خذها من عندي أنا أخوكم، أنت لا تستحق أن تعيش بي، روح هج اطلع عوفة بلد فلشته، حضارة 7000 سنة، أول من وضع القوانين، أول من خط، أول من علم العالم الكتاب لك، إحنا كنا ناس شعب جميل رائع لطيف يتحدث عن حقه عقلية فذة، بلشتوا دمرتوا أنتوا المواطنين. ففي نهاية الحلقة أقول لك سالفة، كل عام وانت بخير، بالعافية عليك يا حبيبي، واستمتع بقادم الأيام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
0: اغاني واكثر
8: اغاني واكثر
0: الرشيد افهم.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش

الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

0: غدرتيني.
1: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد FM إذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض ويرافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. واليوم عندنا موضوع إن شاء الله ينال إعجابكم، لكن نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم. خليكم يعني.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة مرة ثانية ونحييكم مرة ثانية. قلت لكم قبل شوية انه ان شاء الله يعني اليوم راح نتناول موضوع ان شاء الله يكون حلو ان شاء الله ينال اعجابكم. اكو هواية هسه صايرة مودة دا اشوفها عند بعض الشباب، البنات قليل يعني للأمانة، أو ما أعرف البنات قليل ولد هو، المهم البعض، بعض من الشباب وبعض من البنات حتى لا أحد يزعل عليه، بس الحالة شفتها بالشباب. يعني أقول لك هو أبويا شو مسوي لي، شكو مخلفني، أهو يا أبا خطأي، شوف شوف والده يجي وتعبان والعلاج بيده وكذا، شكو جبتني للدنيا، شكو ما ادري شنو، يلا ما انا ما توقعت انه في يوم من الايام، حتى من كنا احنا في قمة المراهقة، ما اتوقع في يوم واحد شاف ابوه ويحكي وياه بهالطريقة، او ورا ابويا شنو ابويا، لا ما عندنا احنا هيك، شنو مين متعلمين هالي سوالف. طبعا بعض الآباء أنا ألومهم ملامة الأخ، يعني هم يعني أهلنا وناسنا وأخوتنا، أكو آباء بجدي يعني لا تخلي ابنك والله يدخن قدامك على أساس أنه أنت مخاوي، هذه هم غلط، أنت لك احترامك، شنو حاط النرجيلة قدامك، عبده صادقة صادقة واحد، روحوا للسينما سوا لعبوا كذا، سكو خطوط، مو جر النرجيلة قدامك، عيب اخلاقيا عيب والله. عندي سيجارة خليه بالسيارة هيك تونس بي ويا القهوة ويا الكذا. ذاك يوم ابويا صعد وياي بالسيارة، شباب والله بيني وبينكم همزين ما انتبه عليه، همزين ما ادري سويت فت حركه على الما خفيته، ركزوا على هاي النقطه، انا مو دا اطلع نفسي انه اني خوش واني ما عندي اخطاء، انا عندي اخطاء هواي، بس اللي تعلمناه من الف باء الحياه لا عيب، هو مو خوف زحمه، انا يعني قدام ابويا خال الباكيت، اذا كان جيجاير عاديه واذا كان سيجار واذا كان احنا ضد التدخين، بس يعني اذا نحكي عيب مو حلوه، انت تحس بقيمتك قليله، انت ما خال احترام لوالدك، والدي احترامه الى قدسيته، ما يقول لك رضى الله من رضى الوالدين وبالوالدين احسانه، مو وانت من الامهات عمي، كلامي لبعض الامهات، اكو حكي مين حكي قدام الابنين، قاموا يطلعنهم بثوث، تفتح بث بالتيك توك وغيرها واي واي الى اخر، وقامت تتعلمها خطيبها استوى خاطبها، اي اخذي من عنده، لا تعلميها هيك عيب، ولد غريب، انتم مخطوبين، شنو تعلميها تاخذ من عنده هدايا وتاخذ من عنده فلوس، على اي اساس؟ صح امر لوني غلطان، عيب بنيه بدايه حياتها، لا تعلموها راسا، علمتها يلا اخذي من عنده وخطيبك، اي قولي له اريد، انا تدمرني هاي الكلمه مال بنيه تقول اريد، تدمرني انا اللي بيها غير غير غير ابعاد، بنية ما شايفة خطيبها مرتين، أريد تجيب لي وأريد تحط لي، عيب عيب بابا عيب، الرجال هو إذا شافك أنت عفيفة، شافك أنت راقية محترمة، هو يجيب لك، ما لك علاقة، جوز يجيب لك سيارة، ما لك علاقة، الرجل إش قد ما عبث، إش قد ما سوى، ترى يحب البنية المحترمة، يحبها محترمة ويحبها نفسها عزيزة، لا خطيبها او قاطع مهر حلالها، افتهمنا كلمه حلال، افتهمنا بابا عشره، مو مرتين شاف والله قاطع مهر فلازم كل شيء يجيب لها عيب، لا تعلميها هيجي، لا تعلميها تتطلب. عما أنا والله العظيم علميها إنه هي شبعانة، طالعة من بيت شبعانة. لا شكرا، تسلم، لا الحمد لله، ما محتاجة، لا هذا التليفون كلش كافي. أساد أنا هذا التليفون شنو هذا اللي عندي أنا هسه كمذيع؟ شنو 15 شو يسوي يعني إذا إذا إذا إذا جبت لي 18 أو إذا أحد جاب لي 18؟ ما أريد ولا أريد أحد في يوم يجيب لي، لا حبيب ولا صديق ولا قريب، ما أريد، ما أريد. عيب بابا عيب، مين متعلمية هاي هاي هاي هاي هاي الجوع العتيق هذا؟ مين عدي اتصال له؟ ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا،
1: مرحبا أستاذ،
0: قلبي أنت
1: محمد، محمد جاسم،
0: أبو جاسم الورد.
1: إيش أستوك الموضوع مال السيجارة؟
0: إيه
1: والله وأنا بهايمني صادق. أنا أخويا مواليد 75،
0: الله يعطي الصحة والعافية. إيش قد مواليد أبو جاسم أنت؟ إيش قد مواليد؟
1: أنا 90،
0: يعني أنت والتسعة وثمانين نفس الشيء.
1: ها؟
0: أنت والتسعة وثمانين تبعون نفس ال، كنتوا قبل تبعون نفس الأفلام الكرتون نفس الشيء نفس العمر.
1: مظبوط.
0: زين.
1: يوم من الأيام أخوي طفى سيجارة بيده. وهو هذا عمره يعني تقريبا قبل سنة سنتين، لين أبويا وقف الصفة.
0: يا حبيبي الله الله الله.
1: وأبويا مو من النوع اللي يعني الشرط ويانا،
0: لا لا لا
1: لا بالعكس صادقني. وأنا لحد هاي اللحظة ما دخل قدام أخويا
0: والله أصفق لك،
1: لين خلف ثلاثة وبت رابع،
0: لين تدري ليش أصفق لك؟ أولا سبقتني بهاي ما سالفة الأخ الكبير، أحييك أنا والله حي.
1: باكيتي مثلا اذا خليه على ميز مال التلفزيون او هاي اشر البيت يروح ضميه.
0: عافيه والله، والله عافيه عليك.
1: هو مو شغله خوف وهاي، لا
0: بس ما حلوه ما حلوه
1: هذا اللغب هذا الجيل ماكو.
0: اي والله اسمو الكول اسخف يزعلون عليه
1: يعني هذا الانفتاح والموبايل.

0: يطلبوا السيجاره منك
1: يا خاف. هاي والله العظيم محمد شوف هاي الناس خلي تسمع. فد يوم من الايام تتذكر قبل يدزونه يقول مثلا خال العامل كذا روح جيب لي جيجاير.
0: صح
1: انا ما انساها رحت ايه ابو اي والله هاي ابو المحل الله يذكره بالخير او الله يرحمه اذا ميت. قلت له اريد 4 جيجاير كانوا فل يبيع مو باكيت. انا اتذكرها وليس اتذكر كانت فد نوعيه ما اريد اقولها حتى لا تعتبر فد اعلان او فد شيء. المهم كان يلزمني كان يقول لي عمو مهيمن والله لا اتذكر هاي اليك. انا من النوع اللي يعني مبين انه اكبر من عمري كضخم وانا ارجف عمو والله الخالي والله الخالي. قال لي روح قل للخالك خلي هو يجي
0: جاي عيل
1: هاي
0: هذاك اليوم هم صارت بيه سأل فجأة طلب جيجارة
1: اي
0: قلت له عمو صغير شنو بالتبين. قال عم هو ابوي ما محاسبني فريدت تحاسبني
1: النوبة فوقاها
0: سبحان الله ما اللي تغير شنو
1: لا اله الا الله
0: شو جيل عن جيل جاي يروح لأسوأ.
1: لا هو يعني هسه ان شاء الله الجاي بيهم الخير والبركه ما احنا ما نقدر نقول انه بس اللي دا نشوفه خطا
0: بس لا سيئاته اكثر استاذ
1: مهيمن. لا مو كل لا والله اكو ناس متربين بس احنا دا نقصد
0: انا ما جاي اقول الكل
1: افهمك حمودي حبيبي افهمك بس انت من قلبك من قلبك الطيب من حركتك على الواقع اللي دا يصير يعني ظاهر فشي غريب عجيب
0: هو ما حد مجال نعرف شنو هذا السبب
1: والله ما اعرف انا ما ادري ما اعرف انا اللي قاعد اشوفه لا هو يحاسب ابوه الله ابويا شو مسوي لي
0: لا شنو مسوي لك هذا مو هذا شو وقت يحس بيها يحس بيها مني صيرت احنا كنا جاي نركض اي واحد متزوج سوى عده خلفه انا يعني اعتقد 99% والله ما يفكر النفسي
1: أبد
0: هو هسه هذا ولا يفكر أقول جهال شلون وراي راح شلون يأكلون شلون يشربون شلون راح يعيشون بهذا الجيل.
1: تدري محمد واني يعني يمكن أنا أول مرة أحكيه تعرف أني واحد من اليوم من الناس كمهيمن أنا اليوم متندم أحس نفسي مقصر لأن أبويا لحد الآن يعمل يشتغل أريده أقول له أني وضع الاقتصادي زين كان أنا هسه الحمد لله مسورة والحمد لله ونعمة بس أقول له لو أني خلينا نقول غني والغني الله لو أني غني كان ما خليت أبويا هسه يشتغل خطية
0: أي طبعاً
1: كان هسه خليته قاعد ومرتاح
0: صحيح
1: أنا والله أنا هذه مسويت لي ترى غصة
0: المهم المشكلة
1: رجال بهذا العمر قاعد يطلع ويعمل إيش وقت يرتاح
0: وإحنا نفس الشيء هم إيش وقت راح نرتاح ما طول فكر بجهالي.
1: ذاك اليوم شاقيت وياه قلت له حجي قلت له يا معود أنت بعدك وين مانويل بيليغريني مدرب مال مانشستر سيتي لحد الآن يدرب ريال بيتيس وعمره 75 سنة أنت بعدك شاب ضحك فرح شوية لطفت الأجواء عليه قابل هو والدي عايش حياة بيليغريني من كان بيليغريني عايش حياة مرفهة حمودي نورتني أنا أشكرك
0: الله يحفظك الله يحفظك حبيبي
1: يا هلا ويا هلا خليكم ويانا

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770000.

0: تابعي رجلك بالشغل انت تابعي. عندنا اتصال. له
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك حبيبي
0: ابراهيم؟ شلونك
1: استاذ وايم من العلم
0: حبيبي انت؟
1: انا طبعا كل ضايج ومخلوط وعندي قصه هيك اريد احكيها خارج عن موضوعك.
0: خيرك.
1: بس انا اريد اشوفك احنا وين وصلنا البشر وين وصلنا يعني زي. مع احترامي للعراقيين بس اريد اشوفك الشخص العراقي وين وصل.
0: لا لا لا مو لا مو ابراهيم قبل لا تسولف.
1: انا قلت البعض يلا على كلامك يلا البعض
0: لا ما يخالف قول الانسان وين وصل.
1: الانسان وين وصل ماشي
0: لك.
1: انا قاعد بمجمع مال الشقق.
0: انت قاعد بمجمع مال الشقق.
1: كلمه تانكيه وكذا وخالص وحلف مال ماي وحلف. طبعا ما اعرف احد ولا احد يعرفني شو سوى واحد اثنين طرق السلام اطلع الصبح ارجع بالليل. المهم الصبح اكتشفت بانه ماي ما عندي.
0: ما بيش
1: قلت احتمال مطور كذا هالس والس.
0: اي
1: رجعت
0: مبيوق التانكي.
1: لا لا لا هاي زين هاي ما يخالف. ماي شو ماي قليل. اصعد اباوع البوري مال التانكي مالتي مسدود.
0: زين
1: لا حول ولا قوه الا بالله. فتحته رجع الموضوع طبيعي بس اباوع شو اسمع صوت قرقع مال مي.
0: زين
1: فشنو قاعد تنطر؟ لا والله مي قوي. شكيت بشك صعدت القى النازل مال بوري مالتي مكسور.
0: ما بيش
1: اسمع اباوع واحد من الجماعه ما اعرفه منو بس هي مبينه ذيك شيء قطعة سندويج فنل طوله يمكن 5 مترات كذا جايبيها وحاطيها يم الدنجل يم الحافة مال السياج مال العمارة مال يم التانكي مالتي مبينة ذيك شيء سندويج فنل ضارب هذا البول مبينة حية على الصلاة. ما يراد لها يعني ولا لا شو بول ايش كسره هسه انت قول ولي اسمعني.
0: طيب
1: انا بس اريد اقول انت من صنعت من صعدت هاي القطعة مال سندويج مال فنل مالتك وقضيت شغلتك على حسب الاصل واذيت غيرك هيك عرفته وسديت المي مال التانكي ورحت زين ليش؟
0: مصيبة.
1: لا والله جديات ليش هسه تصير بفكر
0: ايواني دا اقول لك
1: طبعا انا شغلي مدير فرع
0: زين
1: ما اقدر اخذ اجازة نهائيا لانه منو بمكاني.
0: طيب
1: انا ارجع للبيت حتى اغسل حتى انام حتى اقعد باكر بالستة وصار لي ساعة اريد ارتب شلون باكر مني اروح بمكاني وكذا وضغطت على الولد اللي يجي مسائي بمكاني باكر راح يداوم شيفت كامل لانه العصر راح عندي شغل ما اقدر اروح.
0: زين
1: على متباكر بالسبعة الصبح يجي ابو القواري ونفلش ونرتب الامور.
0: طيب
1: اسالك بالله انت لو صير بمكاني هسه انا بعد احكيك هسه بكل هدوء بس بنجو
0: طبعا حقك
1: طبعا
0: حقك والله يا ابو
1: اي بس انا بس اقول اني هسه من اريد اسوي شغله قبل ندق الباب كذا

تحيه لابراهيم. طبعا حقه هو، هو منغث انه اكو شيء اسمه حرمه الجار، اكو شيء اسمه حرمه الجار. هذا المفروض هاي وحده من الاشياء اللي نتعلم لها نعرفها. طبعا طبعا إيه يعني حالة حال الباق يابا، ترى الجيران مو يعني مو شغلة سهل. السلام عليكم يابا، ترى نستأذنك أنا كذا، ما أعرف لا شي صارت سفرتها ما أدري شنو، والله ما أدري شنو. إيه وقف شغله وتعبه وخربطه وبهذله. في حين هو هذا باستئذان أو حتى لو غلط غلط باستئذان كله يعني يروح. حتى واحد ما تبقى بقلبه، لا والله الرجال اعتذر، الرجال حلوة. قبل كانوا يريدون مثلا يسوون، قبل تليفونات مع الخط الأرضي فلازم يصعد على السياج، تندق الباب سلام عليكم راح نصعد على السياج. يا بصعد على السياج ماش ما يصح، عودي صحيح خطأ، عودي يسوي ما يسوي عادي. أقول لك هو مو بس يلا نفسه، أقول لك هذا الغلط خوب بالتعليقات. أبو الناس عنده كمية من ال من ال من ال من ال من الحقد كلام اللي بعض الناس. زين غلط أي إي إي إي إي هو يغلط وكذا وبعدين يروح. يعني إذا أنا مثلاً دا يتجاوزون بالتعليقات، يابا أوكي تتجاوز بالتعليقات، غير أنا مسوي شيء مو زين حتى تتجاوز. مثلاً هو ما لك حق تتجاوز، بس بمعنى بس بعدين يشوفني أخذ وياي صورة. ليش تأخذ وياي صورة؟ والازدواجية إنه إنه إنه يدز عليك بإعلانات وافتتاح مطاعم وافتتاح كذا، هاي الزواجية هاي مصيبة. ترى احنا مصيبة يعني للأمان، مصيبة أخلاقية. ترى مو بس الدولار أزمة، الأخلاق أزمة. الأخلاق إذا ما تعدلت المجتمع يروح بكارثة، المجتمع يروح يطب الحائط. أنا كلش أدرك شنو خطر مسألة الأخلاق، كلش أدرك هذا الكلام طبعا. أقول لك ماكو، إذا ماكو أخلاق يعني توقع طبيعي، توقع أنه راح تكون أكو جريمة. ماكو أخلاق راح تكون أكو سرقة. أي تليفون، تليفون هو اللي ربي يابي. بعدين حتى اللي يبيعون، بعض من عندهم اللي يبيع على باب الله بالتيك توك، انت تبيع خلي اسلوبك مرتب. تعليق شفته مو حلو راسا سوي له بلوك وانتهت. اسلوبك مثلا قلت له يابا فلان حاجه، كتبت له اخويا ما عندي اني اغبى، هذا الاسلوب، هذا الاسلوب اللي هو والله ما دال قاله حتى تعبير، اسلوب تعبان، اسلوب ما جاي عن اخلاق، جاي واحد بس انه معتبر العالم يلا ما ادري شنو على مود يبيع له حاسبها باليوم يبيع 10-20 قطعه ويدير وجهه ويروح. مو هيك، مو هيك شباب بنات، مو هيك. ولا تغش بالبيع عمي، لا تغشون، لا تغشون. لا تجي تقول لي هاي حاجة والله مرجعيها مال مدري ايش، هاي حاجة ترى هذا كذا، هاي مال سوق الحرة، هاي حاجة. عيب هذا الكلام، عيب. يعني والله العظيم مخازي. أنا أشوف دول مجاورة لنا، ما بدون ذكر أسماء، مجاورة أو قريبة علينا، المهم ضمن منطقتنا العربية أو الخليجية.

يا أخي فاتح بذة يبيع، والله العظيم اسلوبه حلو محترم وبضاعته حلوة ويتصرف بشكل محترم. هسه كل بلد عنده خطأ، عنده أخطاء، أنا هسه ما لي علاقة، لكن ال- ال- ال- الشخص من يبيع حاجة أنت بالتالي هاي مصلحتك، خليك مؤدب. لا أنت يعني والله قاعد عموري دي يبيع الحاجة، هسا هذا بطل مي دي يبيعه وكأنه هو دي يطيب بلاش، كأنه متفضل. ها شلون شغلة تعبانة، والله ايش يسوي البارحة هذا واحد، ها شلون شغلة تعبانة أخوي قلنا لك ما عدنا خطي، ذاك ايش دي يقول يعني تجيبون من عنده؟ دا أقرأ التعليق ما دي يسيء الولد زين، تجيب شو تجيبون اهو شلون دا نقول لك ما عدنا، ما لازم. طبيت انا تحارشت، انا شخصيا تحارشت، يضحك عمور والله انا تحارشت، فد منتج هو يجي قلت له زين تجيبون من عنده هاي شنو النوبه ضو، انا متقصد الله وجه نرفزه، كتبت له تريد تربح عشان يقول لي اي، قلت له عدل اسلوبك، تخبل انجن الله عليك الله. بهالزمن يا ما غرايب، اربحتي المطرح جايه.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. راح أروح إلى النصف الأخير على 0964700111415. اليوم بدنا نحكي على ألف باء الحياة بكل تفاصيلها، لكن اليوم حكي على الأبناء وحتى على الآباء، لكن شوية اليوم خلي احنا حكينا رسائلي للأم والأب والأم أكثر. ليش؟ أنا أقول لكم ليش، خليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين معكم في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، قلت قبل الفاصل أنه موضوع على بعض الأمهات. أنا ليش أنا أحكي عن يعني شوية، خلينا نقول ألوم الأم أكثر، لأن الأب بالشغل

0: عندك رينج حي على السلام، هيقول هاي شنو؟
1: صحيح.
0: زين شو هذا رباني هيك؟
1: بالضبط.
0: شو يسوي هيك هاشم؟ معقولة؟ مهم أنا سنتين يعني أبوي توفى الله يرحمه وصديقي توفى، عشت أزمة نفسية جدا صعبة، وفوقها تصرفات الغريبة، بعض التصرفات اللي صرفتها أمي اللي طبعا دفع ثمنها، سبدت تدفع ثمن، بحيث قبل كم جمعة كانت يومهم، قلت له يعني طب كيف ما سمعين كلامي انت؟ قلت له دراني مو ابن شارع، اني ابني كان اريد الخير، وانت تعرفين شنو نيتي بالكلام، تسكت وتعرف اني على صح، انا مو نبي ولا خبرت بقدها، مو واحد يكون صريح، لا لترابها ما اوصل.
1: الله يحفظها يا رب.
0: بس الحمد لله والشكر، لا نحكي صراحه، حتى انا عندي خلاف هاي ام وتبقى تاج راس وش ما اسوي ما حد يرجع لامي.
1: عفي عليك والله.
0: سواء كان زين ولا مو زين. تمام؟
1: زين.
0: بس اباوة يعني انا لحد الان اظل طبعا جرح كل كبير وبا اسف يعني في يوم نتلاقى ونحكي بالتفاصيل اكثر.
1: زين.
0: بحيث انا اظل صافن اقول معقوله يعني هي هيك شيء؟ انا تربيت عكس. وبالمناسبه انا حافظت على اللي تربيت عليه. وقاطعت امي وقاطعت بعض اخواني على الامور اللي انا تربيت عليها، اللي مهم انه عمر بدون ما يشوفني حبوني، محمد كندي اللي بدون ما يشوفني ولا التقي بي كان معنا اصدقاء من احنا وصغار، والحمد لله والشكر لحد الان انا ما جايب كلمه سوء لا لابويا ولا لامي وقبله من نفسي.
1: حلو
0: والله مهم احكيها بكل فخر، راح تقول مدح غرور
1: لا لا لا والله لا حلو واحد يفتخر
0: والله، بس لحد الان حتى الاسالي لغايه اليوم بشر ما شايفه وياي بالشغل وداتك، حتى لو متزوج بعمره كان ابني بصفه
1: اي صح،
0: اسالي واجى دفعني ولا سويت شيء، مو قله مو جبن ولا قله شر، بالعكس كل واحد بداخل، بس المشكلة أنا بشهادة الآخرين محترم نفسي قاطعت، ولا تكون أنت حبيب من بعدك أنت الأحسن طبعا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: إحنا طبعا أنا ولا أنت ولا كل واحد نفسي يعني كل شيء عاني بهذا الزمن.
1: طبعا ندفع ضريبة شنو بعد؟
0: يا ريت ضريبة غلطك تقول بالله أنا إنسان وآسف صارت خلي العقل ولازم أدفع ثمن خلاص. احنا دا نعيش زمن دا ندفع ثمن اخطاء غيرنا والله.
1: طبعا كل صح،
0: بحيث توصل الى مرحلة تعاني من ازمة نفسية. بالمناسبة انا واحد من الناس انا عاني من ازمة نفسية، مو لان انا بيها مرض نفسي لا لا لا لا
1: لا
0: لا لا، بس المشكلة انا تربيت على صح ما اقدر يعني عاند روحي وأقصر على روحي حتى وأستحي إذا عندي حق يمك أستحي
1: تسعي داعبي ها؟
0: أي والله والله دمعت عيني والقرآن مهم تعرف ليه؟
1: تقدر أحس بيك والله
0: والله تعرف ليش؟ أنا ترى من أحكي ياك أنا ما بقلبي يعني
1: يا حبيبي
0: زين؟
1: يا حبيبي
0: يا الله. والدليل الخير اللي أنا بي الحمد لله كله من صنع إيدي ومن صنع أبوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه يا رب.
0: أبوي أنطاني اسم وأنطاني أخلاق وقيمة خلت الناس تحلف براسي وتسلمني مليارات يعني فديهم تجون تشوفون.
1: لا
0: وطبعاً أمي لحد الآن خطية.
1: الإنسان الزين مبين حبيبي.
0: على رأسي لحد الآن أمي خطية تحاول تكسبني بس. يعني انا مو متذاك تجي انا لحد انا صحيح لحجي ما صحيح لامي
1: لا صحيح لامك بالعكس صحيح لها
0: مهم ان انا من صحيح لحجي يعني انا شفت حنان من ابوي اكثر من امي شفت عاطفة من ابوي اكثر من امي مع العلم لازم الام هي تصير اكثر ويعني لحد الان من نحكي اخابر امي طبعا انا الوحيد اللي اخابرها واشاقيها واضحكها
1: تزورها انت تزورها

0: قدامه يقوم الايربورد لا تقول لي حقك. وده المهم زين ولا تفضل تاكل براحتك. اقول له عاد ايش قلت لي شامي انت هسه طبعا تبكي راسا تبكي راسا تسلمه. فانا اقول عمي قول يا الله وما يصير خاطرك الا طيب واحنا ولدك وكذا وهاي. تداني امي لحد لما فايت بيتي مهمه انا اسف لو طولت المكالمه بس يعني هو موضوع كان صراحه ضحايا. انا لحد الان امي ما فايت بيتي.
1: ليش؟
0: انا ليش عد بعدين اقول لك اياها.
1: الله يصلح الحال انا اشكرك.
0: فاليوم نتلاقى وقول لي عد اقول لك عد قول لي ليش؟
1: اقول لك ليش لازم.
0: وارجو المعذره انا طولت واخذت اكبر من حجم المكالمه حبيبي.
1: بالعكس حبيبي.
0: طبعا على خير دومك خير وبيكم حبيبي.
1: يا هلا.
0: على راسك.
1: يا هلا بابا.

0: عندنا اتصال. الو.
1: هلا.
0: الو يا هلا بيك. تسبيح.
1: هلا معلم اسمعك.
0: هلا بيك الله يسلمك.
1: تحيات العمار.
0: تحيات عمور لك.
1: اليوم شنو الموضوع؟
0: خلي بس اسمع الموضوع وبعدها ان شاء الله تتواصل معي. يا هلا بيك. نعم.
1: والوقت راح يخلص بس
0: اي هو تسبيح. العفو اسمعيني هسه انا راح اطرح الموضوع مره عاشره وان شاء الله وتتواصلوا ويانا. هلا بيك يا هلا يا هلا. نسمع من عموري. خلي ذكر بارقام الهواتف 0708-012-4150-0708-112-16-117-177-00-114-115 الجالية العراقية. ألف تحية لهم اليوم ما سمعنا صوتهم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-00-114-115. خليكم يا

0: عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: طبعا يمكن انا اول مره اتواصل ويا قناه الرشيد.
0: اول مره ان شاء الله دائما. هلا بيك.
1: وياك ابو يوسف.
0: ابو يوسف شلونك ابو يوسف؟
1: والله ماشي الحمد لله.
0: هلا بيك ابو يوسف. من وين قاعد تتصل ابو يوسف؟
1: أنا حاليا على جسر الطابقين.
0: على جسر الطابق.
1: خلص دوامي
0: حبيبي. هلا بيك. مش عجب شنو اللي خلاك تتصل؟
1: والله المكالمة اللي قبل هاي، المكالمة هسه اللي كان يحكي بها على والدته،
0: اي
1: كان موضوع كلش حساس يعني
0: ابراهيم. اي

0: والله موضوع كلش حساس ما يسخن حيل كلش
1: يا حبيبي.
0: اي والله ذكرني بخالي، عندي خالي يعني عنده نفس المشكله ويا والدته.
1: زين
0: بس اكو فرق كلش كبير بيناتهم، انه بالعكس انه هو والدته تريد توصل له وهو ما يريدها اصلا.
1: اه
0: اي هيك فرق كبير.
1: ايش قد مواليد خالك يعني؟
0: خالي مواليده تقريبا يعني سبعينات، بس بالضبط ايش قد سبعينات؟
1: لا ما انا ما اريد يعني بما معنى يعني كبير يعني مو خلينا نقول هسوى الشاي في الحياه او
0: لا كبير كلش كبير يعني.
1: لا اله الا الله،
0: يعني رجال وعد عائله. تخيل يعني يجي ابنه يريد يزور خلينا نقول ببيته هي باعتبار
1: اي
0: يجي يزور ببيتي من ورا ما يطلع مني ما يقول مثلا ابويا اجى وهاي لا تقول لي لا انا جيت سالت عليك وهاي
1: ايوه
0: هيك واصل المرحله يعني.
1: ليش اقدر اعرف؟
0: ليش والله ما احنا كلنا نريد نعرف، مو بس تدري تعرف، كلنا نريد نعرف السبب. يعني يوصل بالاعياد شايف بالعيد وهاي يجي يبكي واني والله مشغول بالشغل وهاي وما يقدر، ورا العيد انتهى الموضوع بعد ماكو دق عليه ما يجي اصلا.
1: يا بس هاي كارثة،
0: كارثة كبيرة والله. ما أعرف يعني
1: معقولة
0: يعني هذه المكالمة مات الأخ اللي كان قبلي يعني مستنا حيل.
1: لا مو هو فتشي يقهر يا أخوي العزيز. أنا بالبداية ما تعرفنا على اسمك.
0: أنا أبو يوسف.
1: قلت لي صح. إن شاء الله دائما ويانا أبو يوسف. أبو يوسف أكو هواي أمور اختلفت بالحياة.
0: كلش هواي امور اختلفت بحياتي والله. يعني احنا كنا نريد تعرف الام، يعني الام ما يقولون الام مدرسه، بس هي الام الحياه كليتها. واحد بدون امه ما يسوى شيء.
1: انا احييك على الحكايه. لا الله عليك عيدها الحكايه عجبتني
0: والله. الام مو مدرسه، الام الدنيا كليتها. انت بدون الام ما تسوى شيء حقيقه يعني
1: عليك.
0: مو فد
1: والله عافيه جديد والله. لا هو صح صح صح صح.
0: يعني ساند من ارجع للبيت اول شيء اقوله امي وين؟ امي لو بالحمام لو بالغرفه لو هاي يعني ابني طب البيت شو يقول؟ وين امي؟ وجهالك تلقيهم مطشرين لو فوق لو جوا لو دا يلعبون، بس انت اول ما تطب وين تدور؟ امك وين؟
1: ابو يوسف انا احييك
0: والله. انا احييك جدا يعني.
1: اي جد
0: وانا يعني. جدا متابع البرنامجك حيل يعني.
1: صار لك ايش قد تسمع البرنامج؟
0: والله صار لي وايه يعني. انا دائما دوامي يخلص ب 12 بالليل.
1: زين
0: فاول ما اصعد بالسياره لما اوصل للبيت انا اسمعكم.
1: يعني ايش قد صار لك يعني شهرين ثلاثه تسمع البرنامج لو اكثر؟
0: لا اكثر بهوايه. اكثر بهوايه يعني اقول لك انا من اخذت السياره لليوم انا اسمع برنامجك.
1: انا اتشرف.
0: صار السياره عندي تقريبا سنتين.
1: الله يعمر لك اياها. انا اتشرف
0: دائما انا من ارجع انا قناه الرشيد مهم يعني ما عندي شيء غير بس مهم من الابيض من ارجع بالليل
1: حبيب. شكرا.
0: ايوه
1: هذا برنامجك وفي اي وقت تتصل هلا بيك.
0: انت اخ عزيز
1: الله يسلمك يعني. وان شاء الله انه ده نقدر نقدم شيء يفيد الناس. انا مو من الاعلاميين اللي انه بس
0: لا بالعكس انت اخ كبير.
1: الله يسلمك. العفو. احنا نريد نقدم شيء انا وعموري أريد نقدم شيء في هذا البرنامج أنه يلامس العالم ويعالج الجروح الموجودة على قولة يا صدر مجروحين. ها
0: أي والله خصوصا هذا الجرح مال الوالدة يعني
1: طبعا.

0: فاحنا
1: انت وانت كلامك انه واحد يحكي وياي يعني مال واحد مواليد 84.
0: لا جابنا على 84
1: بعدنا صغار. بس يعني عقيدتك واعيه وحلوه
0: احمد الله عليك. بس يعني انا موضوع الاخ اللي قبل شويه يعني صدق مسنا حيل ما شاء الله. يعني ما اقول لك ايش قد انا انقهر من اسمع واحد عنده مشكله ويا امه. يعني انتهت الحياه. انت على من عايش لعد المن عايش؟ اذا انت عندك مشكله ويا امك مو تقليل من الاب. بس انا كاب انا ما اشوف لي دور بالبيت. انا ويا جهالي انا دور الام هي الدور الاول والاخير.
1: اكيد يعني اكيد اكيد
0: خصوصا يعني يجوز يعني احنا هذا الجيل احنا ما شفنا اباتنا. يعني اباتنا انا ابوي عسكري ما التقينا كثير يعني هوايه ويا ابوي. ما شارت ادي طفوله
1: صح
0: قويه
1: صح
0: ويا
1: صح صح
0: زين. فطفولتي كلها ويا امي. يعني امي
1: يا حبيبي.
0: انا اذا اريد اطلع للشغل امي تقول لي وين رايح. يعني يوميا انا طالع للشغل. انا موظف انا يوميا بالشغل. امي يوميا تقول لي وين رايح. زين والله يعني وين رايح.
1: الله يخلي لك اياها. هذا اللي اللي اقوله من كل قلبي. الله يخلي لك اياها. وختامها راح يكون مسك معك. شكرا شكرا ابو يوسف. شكرا نورتني. وهذا برنامجك وان شاء الله دائما نسمع صوتك الحلو حبيبي. رسالتنا لهذا اليوم هلا هلا بعوائلكم. هلا هلا ببناتكم. هلا هلا بأولادكم. هلا هلا بآبائكم بأمهاتكم. الحياة ترى مو ماشية انه بس تليفون وانترنت وشلون اجيب الايفون الجديد وشلون اجيب السيارة الجديدة. لا لا الحياة مو هيك. الحياة اذا ما يكون بها يعني ألفة وحب ومحبة بين الاولاد بين الاباء وبين الازواج وبين الاصدقاء والاهل والناس والكل ما تسمى حياة. في مالها. أنا مهيمن الأبيض ورافقني المبدع عمر ثائر. مع السلامة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حب.

احنا قصة حبنا حبنا.